0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, коні обзани по Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous. Bonjour,
4: خوش آمدید
5: به کلاس. Salam, بخیر, خوش آمدید به
6: Radio Campus. مرحبا, بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.